0: لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانخيك كو كأن ناك ناكوك أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخونك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين ناقبوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريقلا
1: En la F de Facebook, búscanos como Radio Norte, la Fuerza Grupera.